تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر يا الله مدح.

داود سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده.